تاريخ انا نطر في ماتش اسهن توشات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبراك تكب اخوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف متاندر صورت الدرك تبقى